الحكومة الزرقاء ترفع الراية للدعاية بعد وصاية من التسلاية يلا شعارات وهدفات عالدايرة إعلام مسؤولية عن عملية ما نشخص فيها الجزيرة معك وضدك يا بتطويها يا بتطفيها هل الهدوء يسبق العاصفة أم جليها خيرين عن نفس الكبسة حلوة هاي خليها بينقص موقف للقرار بيجي بستودع قبل الفرار تبدأ المظاهرة بروحه كاميرات الاستئجار قناص معين كلاشينكوف مسجن بس لما دخل الجيش ليش ولا أخو شرموطة بين فولاد افتح خط

سلم الخبر هي إجهة الدورية السلطة الإسرائيلية هي إجهة الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي

يعيدون لحيفة بس حتى موقف ما بتشتريه كله مستقطب من دوب طالع باللخطة مستعربين جدو طو بلطشية إذا ضغطت هاي إجت الدورية الصوت إسرائيلية هاي إجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس بس هي هي هاي إجت الدورية الصوت إسرائيلية هاي إجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس بس هي هي